ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کا سلبی مچھت اگر یلپونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن سکپنا کون فرس

0: يكون فيها بسبة، ولكن كذبوا بما كانوا يكسبون. لكن كونز خدا وند عالم از فبس بايت بي چيز كون ارزن مرچوز دي فريز كوني كنتي كار كردگي استروليكا خدا وند عالم از كوري گرفت يان لن ما بس. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أيا دي يلبون لا بفكر سوسئنا خلطو مشائنا كي خدا وند عالم عذاب و تن لا نتيانو كون كتونت زره. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا زحا وهم يلعبون؟ أياكم تقسمت سونسئنا دي البون كي كوني كعذابو نمير كلا كيانس بارسنو أنو كوني كتونك زربايت بشتيانا. أفأمنوا مكر الله؟ أياكم بخوف سونسئنا كون بفكر سونسئنا خدا وند عالم تدبير شتيانا؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مگر خدا وند عالم تدبير شتيانا سوسن غافل چچس من إلا دمي سون من غون خسارة كركن كون فرائنا. أولم يهدي للذين آمنوا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ أيا كون مون لا كون ارتخبا مسون لا ديرو زمين بكا كون وارس جوسي دي وقد لتونين دون بان سيوغا چا تربنا. اللو نشاء أصبناهم بذنوبهم اگر نچس كتو عذاب تنگ نقسمنا كونه ده گناه نسترولیکا كونه کا عذاب تنگ منین چاید كونه ونتبعو على قلوبهم كونه سنین كونه کا مهر تنگ سه فهم لا يسمعون كونه چام مچوچا چچازی. تلك القرآن قص عليك من انبائها ده يلکنی گون حالات پونگا چس كنتنگا بیان بیت. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات كوي طرف لا خداي طرفنا رسول كن سن سن دليل كن كوري سن سن خدا وند عالمي احكامات كن كوري تون. فما كانوا ليؤمنوا لكن كونز دونك ايمان مكونز بما كذبوا من قبل دون پون نسان دونکا ایمان مکون ست پا خون سان خدا وند عالم شتیان نیونس کن کن ارزن مرچو ست پا. قذالک یتبع الله علی قلوب الكافرین دنو چخلا خدا وند عالم از انکار بکن کنی خدا سان سان علامات کنی انکار بکن کن لا خدا شتیانا كنتي رسول كوني استروليكا تون خان كون لا انكار با خان كوني سنيون نكا خدا وند عالم از مهر تنگ مبت. پروردگارا محمد و آل محمد حقل نزغغت خدايا غچا يري سحما كسل كون فوت يري سحما كسل كونيكا ايمان كون خان كوني فرا غچا شامل گچ باري الها. آمين يا رب العالمين.
1: دخسایانتس صحما قرانی تلاوت نا ترجمه نینه نپین شیخ محمد عبداللہ چتنا کستا حاجی ہادی کنا روشنی فر چکے نین مت.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين واللعنة دائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم